0: Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. La proclamation de l'évangile en langue arabe.
1: Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 13, versets 36 à 43. إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس متى، الفصل الثالث عشر من الآية 36 حتى الآية 43. تفسير مثل الزؤان. ثم ترك الجموع ورجع إلى البيت، فدنا منه تلاميذه وقالوا له: فسر لنا مثل زؤان الحقل. فأجابهم: الذي يزرع الزرع الطيب هو ابن الإنسان، والحقل هو العالم، والزرع الطيب بنو الملكوت، والزؤان بنو الشرير، والعدو الذي زرعه هو إبليس، والحصاد هو نهاية العالم، والحصادون هم الملائكة. فكما أن الزؤان يجمع ويحرق في النار، فكذلك يكون عند نهاية العالم. يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون مسببي العثرات والأثمة كافة، فيخرجونهم من ملكوته ويقذفون بهم في أتون النار، فهناك البكاء وصريف الأسنان. والصديقون يشعون حينئذ كالشمس في ملكوت أبيهم، فمن كان له أذنان فليسمع.

والصديقون يشاعون حينئذ كالشمس في ملكوت أبيهم، فمن كان له أذنان فليسمع.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.